0: family of five, they were hit in Deir al-Balah and they were rushed to the hospital. Her brother, 2 years old, died immediately in the accident scene. Her mother was severely injured, so she died 2 days after the initial injury. And eventually, she was left with her older sister. And I took a photo that I can't forget when we were in the surgery and she was just tapping on the shoulders of her younger sister. So, I mean, so many images, and it's a very difficult situation.
1: Yeah. Thank you so much for your time. It's really a very painful reality that lots of families have been forced to go through. Absolutely, and this does not end here. Cancer patients are still struggling to survive the conflict and their illnesses. One 30-year-old mother has been undergoing chemotherapy while being displaced and struggling to find food. Like many others, she dreams of the day she can leave to get the care she needs abroad. Here is her own story in her own words.
2: اكتشفت المرض هذا كان أثناء الحرب. أجتني أعراض أنا تعبانة وهيك ومناعتي ضعفت وبمرض من أي إشي وتعبت كتير. اكتشفوا عندي إنه عندي كتلتين بالثدي ورم. فإنه حكولي إنه هذه أنسجة مش بين عليها إشي مش منيح يعني فلازم تاخدي عينة منها. أخذت عينة طبعاً بصعوبة كانت الدنيا حرب وبصرف وروحت على الدكتور كذا مرة عشان ألاقي وين موجود إنه الدنيا نزوح ودنيا تشريد وهيك. وبلشت أخذ جرعات كيماوية. الجرعات الكيماوية أخذتها كان عز الحرب والمجاعة. والله العظيم أول جرعة أخذتها إنه قررت أخذها يعني وأخذتها والله ما كان في رغيف خبز. والله العظيم كنت أروح على الدكتور فيش يعني جسم هيك كان وزني كتير 40 كيلو كان وزني. كنت أروح على الدكتور أخذها مش مستعدة إني أخذ الجرعة. كان الدكتور يحزن علي يعطيني محلول إشباع إنه عشان أقدر أتحملها. ولا كان في اكل ولا امكانيات ولا في علاج حتى الميبرازون كنت يعني مستدام يوفروا لي اياه بالمستشفى كان الدنيا حرب يعني صعب الادويه تكون موجوده وهيك خلصت 8 جرعات على الحال وحتى اخذتهم مش كل المستشفى الحلو الدولي اخذتهم في اغلبهم كنت نازحه متشرده والله روحت نزحت من هان من مدرسه اسماء نزحت اجل اليهود عندنا هان نزحت من هان للمواصي مشي مشي والمكان اللي انا عايشه فيه مش ملائم بالمره لعيشتي عندك في انت عارف شو يعني قصدي روائح اشياء نار ريحه مجاري اشياء بس بقدرش والله لسه يعني شو عملت استفرغت من ريحه اشي هب هيك يعني عايشين عند بركه هيك المكان مش ملائم وغيرك بتمنى اني انا اطلع اتعالج لانه الدكاتره فهموني انه انا امانه طول ما انت بغزه رح تضلك تاخذ جرعات كيماوي ولما تسافري بحكي لك انا طول ما انا بغزه اللي انا علاجي برا انه في اجهزه خاصه فيا نظام فوكس ايش للكتل مسح ذري اشعاع هاد الاشياء حكى عنها الدكتور بيحكي لي امني انت طول ما انت عندي انا حضل اعطيك كيماوي وعشان هاد الاشياء مش موجوده عندي خوفا من ما يصير عندك انتشار بجميع انحاء الجسم بتمنى اني اطلع باسرع وقت اتعالج وارجع لاولاد وارجع امني انا الاولانيه بخاف من الموت بخاف اني اموت واترك اولاد بخاف
1: That's it. That's it from me, Tariq Abu Azzoum, and the team here in Gaza. On Tuesday, we will take a look on the scale and the social reality of life in this trip. For now, it's back to Doha.
3: Tariq, thank you very much for that. Still ahead on this Al Jazeera News Hour. Brazil fans hope their team has found its World Cup rhythm as it prepares to face Japan. That's coming up in sports. Stay with us.
4: In Minnesota, when the U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency start targeting Native Americans,
5: we're citizens! Get your ID!
4: An indigenous lawyer channels generational resistance into a fight for justice.
6: You can't do what ICE is doing and get away with it. ICE has to pay.
7: They will not win!
8: They will not win!
4: Witness Native Americans resisting ICE on Al Jazeera.
9: In this world, some children grow up surrounded by family, while others grow up learning how to live without one. Since 2017, your donations have reached orphans with care that protects their dignity. Across 15 countries, Hands for Charity stands beside orphans, offering support that truly changes lives. Sponsor an orphan.

0: مستشفى الحر الدولي، اخذتهم في اغلبهم كنت نازحه متشرده والله. روحت نزحت من هان من مدرسه اسماء، نزحت عز اجل اليهود عندنا هان، نزحت من هان للمواصي مشي مشي. والمكان اللي انا عايشه فيه مش ملائم بالمره اللي عيشتي عندك في انت عارفه اني قصدي روائح اشياء نار ريحه مجاري اشياء بقدرش والله. لسه اني بشو عملت استفرغت من ريحه اشي هب هيك. احنا عايشين عند بركه هيك المكان مش ملائم. غيرك بتمنى اني انا اطلع اتعالج لانه الدكاتره فهموني انه انا امانه طول ما انت بتغزه رح تضلك تاخذي جرعات كمان ولما تسافري. بحكي لك انا طول ما انا بغزه انا علاجي برا انه في اجهزه خاصه فيا نظام فوكس ايش للكتل مسح ذري اشعاع هذه الاشياء حكى عنها الدكتور. بيحكي لي امني انت طول ما انت عندي انا حضل اعطيك كمان وعشان هالاشياء مش موجوده عندي خوفا ما يصير عندك انتشار جميع انحاء الجسم. بتمنى اني اطلع باسرع وقت اتعالج وارجع لاولاد وارجع امني انا الاولانيه. بخاف من الموت، بخاف اني اموت واترك اولاد بخاف.
1: That's it from me, Tariq Abu Azzoum, and the team here in Gaza. I will be back more on the day with more details on the health crisis in Gaza. For now, it's back to Doha.
2: Okay, our thanks to you and your team, Tariq. Still ahead here on Al Jazeera. How protests in South Africa are forcing thousands of migrants to leave the country.
3: The operating currency of the religion was fear. Fear that you might be left behind.
4: Delving into the dark side to reveal how doomsday cults instill fear to exploit and manipulate.
5: It's a very powerful force.
4: Featuring first-hand testimonies from those who escaped their narratives and the lessons that should be heeded.
6: You get the right person in charge of an insane script. The script becomes believable.
4: Apocalypse Maybe, the end of fear on Al Jazeera.
7: It's not just personal property, but also infrastructure that now needs fixing, from power lines to water mains to roads and bridges. Police say the 98 people arrested will face misdemeanor charges ranging from criminal trespass to resisting arrest. There's an intense security presence outside of the federal courthouse where international media are packing the sidewalks. So are demonstrators, some of them celebrating Maduro's arrest, others calling for his release.